اوكي جناب دست كار بكومه زستاسو لايف كول سوري لايف كول تربنا مسج استرتزمها.

0: قام اللي شباب خلق بير دي اترى في داخل هذا المجيد ما رباه دوكان داخل لوكيشن جاي دار صعبية لشير الموزي
1: ويا ويا ورت دخيلة
0: لما دوكان دي بقوة دي غير تمثل دوكان دي تباطل بقوة دي غير ملايك الحمد لله طاقة ومتمينة خوشالة بقوة راشي انشاء او ذان لو سي خير فرا
1: دير مننا دير جاتا شكريا سر براس خاكا خوشالو سي اباد سي جي خان

Granu, خوګو درنو مينوالو, زرا غلي مها يا سوابي والو, فيدباك راكي چې زما आवाज

Station Up。张相弟 ，message 的输入了 K 七，三百六十加的 message 是来为了给亚贝斯的多玛哈 ，zero 天数尼斯 ，pandra， 萨特拉 ，zero 舒兰维。Social life calls for this 280 495 Sanga sawabi walo Sumra sumra wakhim jama kadi di pa prajuno ki ha Prajuno bam da kadi vi gore ha Aba jugul pa ki wakhti kal kadu Aba jugul jama dhari prajuno da kadi di Wai Allah Da dumra dira wakhamai دي سر بسك ويداب بل اخترت رسومك انا اي هاي لكم خلقه بكي تكم دينو جدي اختر وحتي كم دي بل اخترت رسيك انا

0: نمبر جماعه سره خلايف کال سوق راځي جي 09382 284. السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
0: سلام يا مشي بخير أغلي جسو كوري شرتنا.
1: زيد خان خبرة كور مشي ودينا.
0: دشة ودينا سلام مشي بخير أغلي هر كلي در توايا ما.
1: هذا من رومبيز الوان نكال لفاس تايم.
0: خاجي أو برنامج مخ كي أوري دل لكنا برنامج من رومبيز الوري.
1: برنامج هو مخ كي أوري سلية.
0: خا خا خا خا خا. نسنجا برنامج در سينجا لجيز مونجا. ریڈیو باندھے ریڈیو
1: تاسو
0: ہو رہے ہاں شامل کرا سرا
1: دوا تو مور پلار نواخلے واہ
0: ڈیرا مندنا ڈیر زیادہ شکریہ. ہاں وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو.